0: نقول لك شي حاجه والدي راك في الراديو ديوا
1: what to my check what to it's me on slot you see all these